0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لاوون 14 صباح اليوم الاثنين في الفاتيكان كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية الرسولية آرام الأول كشيشيان في أول زيارة رسمية له منذ انتخاب روبرت بريفوست حبرا أعظم. وجه البابا لضيفه والوفد المرافق كلمة استهلها بعبارات بولس الرسول في رسالته إلى أهل أفسس: نعمة لكم وسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح. وذكر بأن القديس بولس يعبر عن الرباط القائم بين الكنيستين، خصوصا وأنه ولد في طرسوس كيليكيا المدينة حيث تتخذ الكنيسة الرسولية الأرمنية مقرا تاريخيا لها، وفي نهاية حياته نال إكليل الشهادة في روما. وأضاف أنه يوكل إلى شفاعة رسول الأمم زيارة الحج التي يقوم بها ضيوفه إلى المدينة الخالدة، مشيرا إلى أنه لا يسعه إلا أن يذكر بالقديسين الكبار الذين عملوا من أجل وحدة المسيحيين، لا سيما القديس نيرسيس كاثوليكوس كيليكيا الذي يمكن أن يعتبر رائد الحركة المسكونية، وقد أدرج مؤخرا على كتاب الشهداء للكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وهذا الأمر إن دل على شيء فهو يدل على مسكونية الشهداء التي توحد الكنيستين. بعدها أكد الحبر الأعظم أن كاثوليكوسية بيت كيليكيا تتواجد على تقاطع طرق بين الشعوب والثقافات المختلفة، وقد تميزت منذ القدم بدعوتها المسكونية لا سيما فيما يتعلق بكنيسة روما. ولفت إلى أن العلاقة المميزة القائمة بين الكنيستين والتي كانت متينة في القرون الوسطى شهدت تطورات جديدة في القرن العشرين، وخصوصا بعد أعمال المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني. وأوضح لاوون 14 في هذا السياق أن سلف ضيفه الكاثوليكوس خورين الأول كان أول رأس لكنيسة أرثوذكسية شرقية يزور روما بعد المجمع المذكور، وذلك في شهر أيار مايو من العام 67 من القرن الماضي. كما أن الكاثوليكوس الحالي أرام الأول تابع البابا يقول معروف بحماسته المسكونية التي لا تكل على الصعيدين المحلي والدولي، مع العلم أنه من مؤسسي مجلس كنائس الشرق الأوسط وملتزم في إطار المجلس العالمي للكنائس الذي شغل فيه مناصب بارزة عدة. هذا ثم عبر الحبر الأعظم عن امتنانه الكبير على الجهود التي يبذلها ضيفه من أجل تعزيز العلاقات مع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية وعلى قربه من كنيسة روما التي زارها للمرة الأولى منذ انتخابه لمناسبة أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين في كانون الثاني يناير من العام 1997، وتكررت الزيارات منذ ذلك التاريخ. كما شكر البابا الكاثوليكوس أرام الأول على التزامه الشخصي والدؤوب في إرساء أسس الحوار اللاهوتي بين الكنيستين منذ العام 2003 ضمن إطار اللجنة الدولية المختلطة للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الشرقية الأرثوذكسية. وأوضح لاوون 14 أن هذا الحوار يحظى بالإسهام القيم لوفود الكنيسة الأرمنية الرسولية، ما أفضى إلى إصدار 3 وثائق هامة بشأن طبيعة الكنيسة ورسالتها، بالإضافة إلى الشركة في كنيسة القرون الأولى والأسرار. وأمل البابا في هذا السياق أن يستمر هذا الحوار بدفع متجدد على الرغم من الصعوبات الراهنة الكثيرة، لأن الشركة بين الكنيستين لن تستعاد إن لم تتحقق أولاً الوحدة في الإيمان. لم تخلو كلمات البابا لاوون الرابع عشر من الحديث عن البلد الذي ولد فيه الكاثوليكوس أرام الأول ألا وهو لبنان، مذكرا بأنه تسنت له فرصة زيارته في كانون الأول ديسمبر من العام الماضي، وقال إن هذا البلد العزيز جدا على قلبه والذي أظهر للعالم كله إمكانية أن تعيش مكونات من ثقافات وديانات مختلفة في كنف دولة واحدة، ما يزال يواجه اليوم محنا قاسية. وقال لاوون الرابع عشر أنه في وقت تتعرض فيه وحدة البلاد وسيادته للتهديدات، لابد أن تسعى الكنيستان إلى تعزيز رباط الأخوة التي توحد المسيحيين بين بعضهم البعض ومع أخوتهم وأخواتهم من الديانات والطوائف الأخرى. وأضاف البابا أنه يصلي يوميا على نية أهل لبنان وكنائس الشرق الأوسط التي شاء آرام الأول أن يخصص مؤتمرا لها خلال إقامته في روما. في ختام كلمته أكد الحبر الأعظم أنه في وقت نستعد فيه للاحتفال بعيد العنصرة لعيش سر معجزة حلول الروح القدس على الكنيسة الناشئة، يسره أن يرفع الصلاة المشتركة مع كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية الرسولية في أعقاب هذا اللقاء، كي يمنحنا الرب واهب الحياة عطية الوحدة ويغدق علينا السلام الدائم ويجدد وجه الأرض.
2: استقبل قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم الاثنين في القصر الرسولي بالفاتيكان أعضاء مجلس أمناء جمعية التوسع الكاثوليكي The Catholic Extension Society بمناسبة حجهم إلى روما والفاتيكان. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: أصلي لكي تتيح لكم أوقاتكم هنا فرصة الصلاة عند أضرحة الرسل وتوطيد روابطكم مع خليفة بطرس والكنيسة الجامعة. إن مثل هذه المناسبة تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لكم بصفتكم جمعية حبرية. تابع الأب الأقدس يقول: تأتي زيارتكم إلى روما مع اقترابنا من عيد العنصر المجيد، وهو محطة مفصلية في حياة الكنيسة ولها أهمية بالغة لنا اليوم. ففي الواقع لم يبدأ الرسل في إعلان يسوع الناصري لرجال والنساء من كل أمة تحت السماء إلا بعد نوالهم موعد الروح القدس، مبشرين ببشرى الخلاص السارة والحياة الجديدة في المسيح. وما يتبع ذلك في سفر أعمال الرسل هو قصة الكنيسة الأولى وانتشار الإنجيل بدءا من أورشليم وصولا إلى المناطق المجاورة. ومع ازدياد عدد المؤمنين بدأوا في تكوين جماعات ترتكز على الوحدة الأخوية وتعليم الرسل وتتغذى وتتقوى بالإفخارستية وحياة الصلاة. أضاف الحبر الأعظم يقول إن الغيرة نفسها التي دفعت مسيحيي الكنيسة الأولى لمشاركة بشرى يسوع المسيح وعطية الروح القدس هي التي ألهمت مؤسسكم الأب فرانسيس كليمونت كيلي منذ أكثر من 120 عاماً، إذ سعى إلى الوصول إلى الجماعات المؤمنة النائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة ليحمل إليها حياة المسيح عينها من خلال الأسرار المقدسة وعدد الجماعة الكاثوليكية الأوسع. ولا نزال بحاجة إلى هذا الحماس الإرسالي اليوم، ولهذا أود أن أشكركم على جهودكم المستمرة لتلبية احتياجات الجماعة الكاثوليكية الأكثر فقراً في الولايات المتحدة وخارجها على حد سواء. تابع الأب الأقدس يقول: وأود بنوع خاص أن أثني على عملكم في كوبا وبورتوريكو. إن الدعم الذي تقدمونه لهذه الجماعات هو تعبير جميل عن عالمية الكنيسة وتذكير حي بأن محبتنا للقريب هي دليل ملموس على أصالة محبتنا لله. كما أشجع الرعاية الرعوية التي تقدمونها للمعوزين وللعديد من العائلات المهاجرة في الولايات المتحدة، فمن الضروري جدا أن يختبر إخوتنا وأخواتنا دفء جماعة تتميز بحضور المسيح. أضاف الحبر الأعظم يقول: تشهد الكنيسة الأولى على حقيقة أنه أينما وجدت جماعة إيمان حقيقية فإن المحبة المسيحية تلهم أعضاءها للتخفيف من آلام الآخرين والعناية بالموازين لا سيما الفقراء، ومن ثم يمكن فهم محبة الفقراء على أنها العلامة الإنجيلية المميزة لكنيسة أمينة لقلب الله، كما أنها تفتح الباب للذين نخدمهم ليعرفوا الرب بشكل أعمق من خلال شهادتنا لمحبته. تابع الأب الأقدس يقول: بينما تواصلون رسالتكم، فإن تفاني جمعية التوسع الكاثوليكي ليس فقط للتخفيف من الاحتياجات الزمنية للأقل حظاً، وإنما وأيضاً للاستثمار في بناء جماعات كاثوليكية نابضة بالحياة هو أمر ضروري جداً اليوم. فالجماعات المفعمة بالإيمان تتيح للأفراد فرصة اختبار فرح الحياة الجديدة في المسيح المعاشة بأسلوب يومي واعتيادي، وهي تقدم العضد للفقراء كما رأينا، وأيضاً القوة التي نحتاجها جميعاً لمواجهة تحديات الحياة بإيمان. وبشكل خاص تعد هذه الجماعات أيضاً الأرض الصالحة التي يمكن أن تنبت وتنمو فيها دعوات جديدة للكهنوت وللحياة الرهبانية، مما يوفر فعالة جدداً للحصاد في السنوات القادمة. وختم البابا لاوون 14 كلمته بالقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لنستمر في خدمة الرب بفرح وسخاء، تدفعنا محبة الله والقريب ويقين أن الآب الذي يرى في الخفية يجازيكم. وإذ أودعكم جميعا للشفاعة المحبة لمريم التي حبل بها بلا دنس، أمنحكم من كل قلبي فيض بركة الرسولية، والتي أمدها لتشمل كل منتسب لجمعية التوسع الكاثوليكي كعربون سلام وفرح في الرب القائم من بين الأموات.
3: فرحة عاربة ومسؤولية كبيرة، هكذا كتب مجلس الأساقفة فرنسا في بيان نشر فور الإعلان الصادر عن الكرسي الرسولي، والذي أكد فيه زيارة البابا لاوون 14 إلى فرنسا في شهر سبتمبر أيلول المقبل. وجاء في البيان: تلبية لدعوة رئيس الدولة والسلطات الكنسية في البلاد، بالإضافة إلى المدير العام لمنظمة اليونسكو، سيقوم قداسة البابا لاوون 14 بالزيارة الرسولية إلى فرنسا في الفترة من 25 للـ28 من أيلول سبتمبر عام 2026، حيث سيزور مقر هذه المنظمة. وعرب مجلس الأساقف الذي كان قد أشار في وقت سابق إلى الاستعدادات الجارية بين البابا والكاردينال جان مارك أفيلين رئيس المجلس عن فرحته العارمة وامتنانه العميق للحبر الأعظم. وفي رسالة عبر الفيديو صرح الكاردينال جان مارك أفيلين قائلا: خلال محادثاتي مع البابا منذ انتخابه، أدركت على الفور مدى اهتمامه بهذه الرحلة، وأنه مهتم بشكل خاص بما تعيشه الكنيسة في فرنسا وبديناميكياتها التبشيرية، ولكن أيضا بالتحديات التي تواجهها. إن مجيء لاوون 14 إلى فرنسا يمثل فرحة عارمة، ولكنه يمثل أيضا مسؤولية كبيرة. واعتبارا من هذا الأسبوع سيتم تشكيل لجنة توجيهية تحت التنسيق العام لمجلس أساقفة فرنسا على أن يقوم الكرسي الرسولي بالإعلان عن مسار الرحلة الدقيق والتفاصيل العملية للزيارة في وقت لاحق. سبعين شابا وشابة من مختلف الأديان وينتمون إلى 25 دولة مطلة على البحر الأبيض المتوسط، وستين أسقفا وسبعين ناشطا في مجال التضامن لمنطقة المتوسط. هؤلاء هم أبطال اللقاءات المتوسط لهذا العام، والتي ستعقد في مدينة برشلونة في الفترة من 6 حتى 13 من حزيران يونيو، وبالتسامر مع زيارة البابا لاوون 14، ذلك بعد المحطات السابقة التي شملت باري 2020 وفلورنسا 2022 ومرسيليا 2023. وقد أعلن منظمو اللقاء اليوم عن برنامج الحدث الذي يحمل هذا العام عنوان ميد 26، نفحة سلام في الأرض الكاتالونية، حيث ستنطلق فعالياته الخاصة بالشباب في دير مونتي سيرات. وفي 9 من حزيران يونيو سينضم الشباب في برشلونة إلى الأساقفة بالتزامن مع زيارة البابا لاوون 14، حيث ستتناوب جلسات العمل مع المشاركة في فعاليات زيارة البابا لاوون 14 إلى المدينة. كما سينضم إلى الأساقفة في عملهم مجموعة من اللاهوتيين المرتبطين بشبكة أرتي ميد، وستعقد الجلسة الختامية للأساقفة يوم الجمعة في 12 من حزيران يونيو، على أن يشهد يوم السبت 3 من حزيران يونيو ترخيصا للأعمال الحاضرة ومراسم الاختتام. هذا وقد أوضح الأب أليكسيس ليبرو النائب الأسقفي لمرسيليا ومنسق اللقاءات المتوسطية قائلا: لقد أراد الكاردينال أوميلا بالتعاون الوثيق مع الكاردينال أفيلين استغلال هذه المناسبة لدعوة الأساقفة وصناع السلام والناشطين في مجال التضامن، بالإضافة إلى الشباب من مختلف الأديان قادمين من الشواطئ الخمسة للبحر الأبيض المتوسط، وذلك لترسيخ المسار الذي بدأ في باري عام 2020 واستمر في مرسيليا عام 2023، وعاما بعد عام نرى أن الوضع في منطقة المتوسط بدا مهددا ومتأثرا بشكل متزايد بالعديد من الصراعات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية. لذلك يبدو من الضروري جدا تقوية الجسور التي نبنيها بين أبرشياتنا ومجتمعاتنا لخدمة السلام والعدالة في هذه المنطقة. وسيأتي الشباب إلى برشلونة بعد خوضهم تجربة طويلة على متن السفينة التدريب من أجل السلام بالإسبوار، والتي أبحرت لمدة عام في البحر الأبيض المتوسط ورست في كبرى الموانئ المطلة عليها. وذكر لاب ليبرو أن نداء البابا فرانسيس بعدم ترك هذا البحر عرضة لعنف التهريب البشر بل جعله بحرا للخير والأخوة لم يذهب سدى، مشيرا إلى أنه يواصل إيقاظنا تجاه المسؤولية النبيلة المتمثلة في الخدمة المستمرة للحياة، لا سيما حياة الأشخاص الأكثر ضعفا على شواطئ بحرنا المشترك.
4: لمناسبة مرور السنة على بدء حبريات قداسة البابا لون الرابع عشر، وجه رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا اليوم الاثنين 18 من أيار مايو رسالة إلى الأب الأقدس، بدأها معربا باسم الشعب الإيطالي وباسمه الشخصي عن أطيب التهاني والأمنيات لهذه المناسبة ومن أجل مواصلة خصبة لتعليم البابا الرفيع. وتابع الرئيس الإيطالي أن دعوة البابا لون الرابع عشر الأولى من أجل السلام التي استمع إليها الجميع مؤمنين وغير مؤمنين لا تزال أصداؤها تتردد في العالم كله، حاثة أيادي الجميع وقلوبهم حتى أولئك الذين يبدو أن الأنانية والعنجهية تحجبان أبصارهم. وأكد ماتاريلا أن نداءات البابا المتكررة من أجل إسكات صوت السلاح والعودة إلى منطق العدل والحوار تحفز الرجاء وتعزي من يلمسون بانزعاج وبدون تفرقة على أساس الدين أو الثقافة السطحية التي يتم بها اليوم التهديد بالحرب، بل وحتى القيام بها في بعض الأحيان بتكلفتها البشرية المأساوية وغير المقبولة. ووصل رئيس الجمهورية الإيطالية رسالته أن قداسة البابا يدعونا وأمام انتشار التسلط والعنف إلى اعتبار السلام خيرا صعب المنال لكنه ممكن، كما ويحفز الأب الأقدس لدينا التأمل وتصرفات يومية محددة. وأضاف سيرجيو ماتاريلا أنه يجد شهادات مثالية على هذا في زيارة الرسولية الأخيرة للبابا لون الرابع عشر إلى أفريقيا، والتي كانت دليلا كبيرا على القرب الرعوي. وكتب الرئيس الإيطالي أن الأب الأقدس قد وجه خلال هذه الزيارة إلى شباب تلك الأراضي الرائعة التي زارها وإلى قادتها رسائل واضحة حول أهمية التعايش يطبعه التعاون وموجه نحو التنمية، حول الحاجة الضرورية إلى الاستثمار في التعليم والتكوين، وحول التزام كل شخص لصالح الجماعة في احترام للقريب. وهذه حسب ما تابعت الرسالة مذكرة بكلمات قداسة البابا هي خميرة اختيار استراتيجي من أجل السلام ولحماية كرامة الإنسان. وأكد رئيس الجمهورية أن الاستماع إلى نداءات البابا لون الرابع عشر المستمرة يقود إلى أن تظل لدينا ثقة في قدرة الأجيال الحالية على مواجهة التحديات الرهيبة في زماننا، انطلاقا من روح الأخوة التضامنية لتفادي مستقبل يطبعه افتقار روحي ومادي. وفي ختام رسالته الموجهة اليوم 18 من أيار مايو إلى قداسة البابا لون الرابع عشر لمناسبة مرور سنة على بداية حبريته، أراد رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا توجيه الشكر إلى الأب الأقدس على التعبير الحنون عن القرب من الشعب الإيطالي الذي ينتظر بلهفة ومحبة استقبالكم في زياراتكم الرعوية القادمة في بلدنا، كتب الرئيس. وأضاف مختتما أنه ومع تذكره فرص اللقاء التي جمعته خلال الأشهر الماضية بالبابا وبانتظار الفرص القادمة يجدد أفضل الأمنيات لشخص الأب الأقدس وخدمته للكنيسة وللبشرية. كانت حالة الطوارئ الصحية في غزة محور تقرير نشرته هيئة كاريتاس الدولية على موقعها الإلكتروني سلطت فيه الضوء على ظهور حالة الطوارئ الصحية وسط الأزمة الإنسانية التي تعصف بغزة وسكانها، وذلك في إشارة إلى انتشار كبير للأمراض المعدية. ونقل التقرير بيانات منظمة الصحة العالمية التي تتحدث عن أكثر من 70,000 من حالات العدوى بالطفيليات الخارجية في غزة منذ بداية العام الحالي 2026. وحول هذه الأزمة الصحية نشرت كاريتاس الدولية مقابلة مع طبيب من كاريتاس القدس يعمل على أرض الواقع في غزة، وتحدث في البداية عن أن أحد زملائه قد اتصل به في منتصف الليل قبل 45 يوما سائلا إياه عما يمكن عمله لأخيه الذي تعرض إلى عضة من فأر بينما كان نائما في بيته شبه المدمر الذي تحيط به النفايات. وتحدث الطبيب عن انتشار الفئران وسط الخيام التي يعيش فيها الكثير من سكان غزة، وهو ما يفسر الارتفاع الكبير الذي أشارت إليه منظمة الصحة العالمية في الإصابات بأمراض معدية تنقلها الفئران. ووصل الطبيب أن علاج هذه العدوى يتضمن التطهير واستخدام المضادات الحيوية واللقاح ضد التيتانوس ومتابعة لجهاز المناعة، وذلك في وقت تشهد فيه المستشفيات والهيئات الطبية انتقاصا بنسبة 50% في الأدوية. وتحدث الطبيب بالتالي عن صعوبة التشخيص وعلاج الأمراض المنتقلة عبر عضات الفئران، هذا إلى جانب

0: فيروس هانتا إلى أنه يصعب تأكيد الإصابة وذلك لعدم التوفر إلى أنه يصعب تأكيد الإصابة وذلك لعدم توفر المعدات المختبرية أكيد الإصابة وذلك لعدم توفر المعدات المختبرية وتبع وذلك لعدم توفر المعدات المختبرية وتبع الطبيب مشددا على توفر المعدات المختبرية وتبع الطبيب مشددا على الحاجة إلى عمليات المعدات المختبرية وتبع الطبيب مشددا على الحاجة إلى عمليات تنظيف وتبع الطبيب مشددا على الحاجة إلى عمليات تنظيف وتعقيم وتبع الطبيب مشددا على الحاجة إلى عمليات تنظيف وتعقيم وشددا على الحاجة إلى عمليات تنظيف وتعقيم وتوفير المياه الصالحة للشرب إلى عمليات تنظيف وتعقيم وتوفير المياه الصالحة للشرب تنظيف وتعقيم وتوفير المياه الصالحة للشرب والمواد اللازمة لمواجهة التعقيم وتوفير المياه الصالحة للشرب والمواد اللازمة لمواجهة انتشار وتوفير المياه الصالحة للشرب والمواد اللازمة لمواجهة انتشار الفئر الصالحة للشرب والمواد اللازمة لمواجهة انتشار الفئران والمواد اللازمة لمواجهة انتشار الفئران وفي إجابتي على سؤال لمواجهة انتشار الفئران وفي إجابتي على سؤال حول ما يتت انتشار الفئران وفي إجابتي على سؤال حول ما يتت الفئران وفي إجابتي على سؤال حول ما يتمنى لغزة في المستقبل قال طبيب كاريتاس القدس أنه يرجو في المقام الأول توقفا طويلا لإطلاق النار وأن تكون الغلبة للسلام وما أن تصمت الأسلحة سيكون من الضروري وبشكل عاجل القيام بعمليات تنظيف للطرقات وإطلاق عملية إعادة بناء طويلة الأمد وعلى هذه العملية أن تشمل أيضا التزاما جادا بحماية البيئة والتوصل إلى حلول للتعامل مع النفايات مثل التدوير أو إعادة الحرق وبناء شبكة للنفايات تحدث من جهة أخرى عن الحاجة الضرورية إلى منشآت لتحلية المياه من أجل توفير مياه صالحة للشرب في غزة بكاملها هذا إلى جانب القضاء على انتشار القوارض إلى أن غزة تحتاج في المقام الأول إلى إصلاح منظومتها الصحية ما يعني بناء قدرات العاملين في هذا المجال وزيادة أعدادهم في التخصصات المختلفة وإعادة بناء وتجديد المؤسسات الصحية والطبية التي تعرضت إلى الدمار كما وهناك حاجة أيضا إلى توسيع قدرات غرف العمليات وإعادة بناء المختبرات وتوفير المعدات اللازمة
1: أعادت منظمة الجامعات الكاثوليكية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في رسالة نشرتها بمناسبة اليوم العالمي للتعليم الكاثوليكي تأكيد التزامها لصالح بناء ثقافة السلام والحوار والأخوة في القارة وتحت عنوان جامعات من أجل السلام شدد البيان الصادر من ريو دي جانيرو على دور الجامعات الكاثوليكية كفسحة للقاء في مواجهة التحديات الراهنة المتمثلة في الاستقطاب والعنف وأكدت المنظمة في رسالتها أن القارة والعالم يمران بوقت عصيب يتسم بالاستقطابات وخطابات الكراهية وتشرذم النسيج الإنساني وأمام هذا السيناريو ترى الجامعات الكاثوليكية أن هويتها ورسالتها تدعوانها لتصبح بيوتا مشتركة حقيقية للسلام وشدد النص على أن التربية على السلام تنطوي على تنشئة أفراد قادرين على تعزيز العدالة والذاكرة والتعويض والمصالحة كما أعربت المؤسسات الجامعية عن التزامها بوضع قدراتها الأكاديمية والتربوية في خدمة ثقافة السلام سواء من خلال البحث في أسباب العنف والإقصاء أو عبر تنشئة أشخاص ملتزمين بالحوار والاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيات كذلك أعربت الجامعات المنضوية تحت مظلة المنظمة عن قربها وشركتها مع البابا لاوون الرابع عشر مؤكدة رغبتها في العمل معا مع الأب الأقدس من أجل سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح سلام متواضع ومثابر كما جرت العادة ينظم في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين في الفترة الممتدة بين الأحدين اللذين يحتفلان بعيد صعود الرب وعيد العنصرة واللذين يصادفان هذا العام يومي 17 و24 من أيار مايو على التوالي ويعد هذا الأسبوع أحد أكثر الأوقات أهمية خلال العام بالنسبة للبعض

0: المسكوني للكنيسة، ويستلهم شعاره لعام 2026 من الآية الرابعة من الفصل الرابع من الرسالة لأهل أفسس: جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد. وكما هو معلوم وبناء على مقترح من دائرة تعزيز وحدة المسيحيين ولجنة إيمان ودستور التابعة لمجلس الكنائس العالمي، فقد أعد مؤمنو الكنيسة الرسولية الأرمنية الصلوات والتأملات المستخدمة خلال هذا الأسبوع بالتعاون مع إخوتهم وأخواتهم في الكنيستين الأرمنية الكاثوليكية والأرمنية الإنجيلية.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: الإنسانية الرائعة مغنيفيكا أومانيتاس، هذا هو عنوان الرسالة العامة الأولى للبابا لاوون الرابع عشر حول رعاية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، وستنشر الوثيقة في 25 من أيار مايو الجاري، وتحمل توقيع الحبر الأعظم بتاريخ 15 من أيار مايو مصادفة للذكرى السنوية 35 بعد 100 لصدور الرسالة العامة ريروم نوفاروم الشؤون الحديثة للبابا لاوون 13. وسيجري تقديم رسالة الإنسانية الرائعة في يوم نشرها عينه الموافق 25 من أيار مايو في تمام الساعة 11:30 صباحا في قاعة السينودوس الجديدة بحضور البابا لاوون الرابع عشر نفسه. وسيتولى تقديم الوثيقة كل من الكرادلة فيكتور مانويل فرنانديز رئيس دائرة عقيدة الإيمان، ومايكل تشيرني اليسوعي رئيس دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة، يليهم الأستاذة الدكتورة

0: أن رولانديس الخبيرة اللاهوتية والمحاضرة في جامعة دورهام بالمملكة المتحدة وكريستوفر أولا المؤسس المشارك لشركة أنثروبيك الولايات المتحدة الأمريكية والمسؤول عن أبحاث تفسير الذكاء الاصطناعي، والأستاذة الدكتورة ليوكادي لوشومبو أستاذة اللاهوت السياسي والفكر الاجتماعي الكاثوليكي في كلية اللاهوت اليسوعية بجامعة سانتا كلارا في كاليفورنيا، فيما ستناط الخاتمة بسيادة الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان، لتليها كلمة الأب الأقدس البابا لاوون ومنحه البركة الرسولية.
1: خلال اللقاء الذي جمعه مع كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية الرسولية آرام الأول، تطرق البابا لاوون الرابع عشر صباح أمس الاثنين إلى شخصية سلفه الكاثوليكوس نيرسيس الرابع الذي عاش في القرن الثاني عشر، وقد أدرج اسمه مؤخرا على كتاب الشهداء للكنيسة الرومانية الكاثوليكية، والذي يشكل مثالا لمسكونية القديسين كما كان رائدا للحركة المسكونية في الشرق المسيحي. الكاثوليكوس نيرسيس أطلق عليه أبناء زمنه تسمية المنعم عليه، خصوصا في ضوء الكتابات والمؤلفات العديدة التي تركها، وهو يعتبر اليوم من أهم وأبرز الشخصيات في الكنيسة الأرمنية الرسولية، وكان لاهوتيا ومتصوفا من الشرق المسيحي، كما كان شاعرا ومؤلفا موسيقيا، وقد لقي تكريما أيضا من قبل منظمة الأمم المتحدة عندما أدرجته هيئة اليونسكو في العام 2023 على رزنامة الأعياد الخاصة بالشخصيات العالمية الهامة في الذكرى السنوية 50 بعد 800 لرحيله. أصبح كاثوليكوسا أي رأسا للكنيسة الأرمنية الرسولية في العام 1166، وظل في هذا المنصب لغاية وفاته في العام 1173، واتخذ لنفسه اسم الكاثوليكوس نيرسيس الرابع. قال عنه البابا لاوون الرابع عشر إنه كان رائدا على صعيد الحوار بين الكنائس المسيحية، وتميز بقدرته على الانفتاح المسكوني المرفق بعمق إنساني وتنبؤ لقضية السلام على الرغم من السجال الذي عرفه عصره. ومما لا شك فيه أن الأوضاع التي عاشها جعلت منه أيضا مثالا للدبلوماسية الهادفة إلى حل الصراعات الدينية والعرقية. في أواخر العام 2023 شكلت شخصية الكاثوليكوس نيرسيس محور مؤتمر دولي عقد في الفاتيكان، دعا إليه ونظمه المعهد الحبري الشرقي، وقال أنذاك القيمون على هذا اللقاء إن ثمة شبها كبيرا بين شخصية نيرسيس وقديسين كبيرين في الغرب المسيحي هما فرانسيس الأسيزي وبرنار من كليرفو، وقد عرف كيف يجمع بين التواضع وبذل الذات في سبيل الفقراء، صفتان حافظ عليهما حتى عندما وصل إلى رأس الكنيسة الأرمنية الرسولية. كما تميزت حياته برؤية تحليلية لاهوتية وبالقدرة على القيادة السياسية، ما جعل حياته تشبه إلى حد كبير حياة القديس والراهب الفرنسي برنار من كليرفو الذي عاش في الحقبة التاريخية نفسها تقريبا. في شهر أيلول سبتمبر من العام 2023 أصدر البريد الفاتيكاني طابعا بريديا تذكاريا خاصا بالكاثوليكوس نيرسيس الرابع من أجل إحياء ذكرى شخصية روحية كانت ملمة جدا في عقيدة كنيستها مع التفاني التام والكامل لآلام المسيح.
2: على هامش مشاركته في المؤتمر الوطني 48 لحركة التجدد في الروح القدس في مدينة ريميني الإيطالية، أجرت وكالة سير الكاثوليكية للأنباء مقابلة مع وعد القصر الرسولي الأب روبرتو بازوليني، تأمل خلالها حول عبارة السلام عليكم في زمن تطبعه الحروب والتوترات، وأجاب أولا على سؤال حول هشاشة كلمة السلام اليوم، وإن كان هناك معنى لهذا الإعلان الإنجيلي أم أنه مجرد بلاغة. وقال الأب بازوليني إن هذه العبارات تصبح بلاغة في حال اعتبرنا السلام مثلاً لا يمكن تحقيقه، ولكن بالنسبة لنا نحن المسيحيين فهذه الأمنية علينا تبادلها فيما بيننا، لأنها دعوة إلى تقبل متبادل واستقبال الرب القائم، ما يجعل من الممكن التجرد من السلاح على الأقل فيما بيننا كمؤمنين. وتبع وعد القصر الرسولي معربا عن قناعته بأن الجماعة المسيحية عليها واجب تقديم ذاتها في العالم كفسحة يتم فيها التخلص من العنف والعدوانية، لأن الرب هو من في المركز. وأضاف الأب بازوليني أنه لا يتحدث عن سلام مجرد، بل عن فعل ملموس يشجع السلام من خلال منطق اللاعنف. وقال إن أيضا الأسلوب الذي يشارك به المسيحي في النقاش العام يجب أن يتميز بالتواضع والإصغاء إلى الآخر، وهكذا يتم إطلاق مسيرة سلام لا فقط بالدعوة إلى السلام، بل من خلال السعي إليها بشجاعة وممارسته بشكل يومي. أجاب وعد القصر الرسولي بعد ذلك على سؤال حول الفرق بين سلام الإنجيل والاستسلام الصامت، وإن كان هناك خطر اعتبار الصمت سلبية، وقال إن من يحمل السلام بمعناه المسيحي ليس شخصا يصمت متألما في داخله، بل هو شخص تعلم بنعمة الله السيطرة على غريزة الغضب والابتعاد عن العنف، لأنه قد أدرك أن هذا ليس طريق الإنجيل ولا يمكنه تشييد شيء. وتبع الأب روبرتو بازوليني أننا نتحدث عن شخص يمكنه أن يغضب لكنه يقرر ألا يفعل هذا، شخص لا يختبئ خلف ابتسامات ظاهرية أو يبقى بلا حراك أمام المشاكل، شخص مر عبر صراع داخلي وربما قد حاول استخدام بعض الأساليب القوية، إلا أنه تنبه إلى أن هذا المنطق لا يأتي بثمار. هذا هو الشخص المسالم الحقيقي الذي لا يستخدم السلام كعقار يضعه على الجروح، بل باعتباره الاختيار الأصح والذي يتطلب قرارات متواصلة شجاعة جريئة ويومية للتخلي عن العنف. ووصلت المقابلة التي أجرتها وكالة شير الكاثوليكية للأنباء مع وعد القصر الرسولي متطرقة إلى تفكيرنا في السلام كهدف اجتماعي أكثر منها وضعا داخليا، وكيف يمكن بلوغ السلام في قلوب الأشخاص مؤمنين كانوا أم غير مؤمنين. وقال الأب بازوليني إننا إن أردنا السلام الداخلي فيجب أن نتحلى بشجاعة البقاء داخل كوننا مركبين، وتحدث هنا عن عدم القضاء على الكفاح بين النور والظلام الذي يسكن قلوبنا، بل علينا تعلم أن نسكن أيضا تعقيد العالم حيث تضاعف اختلاف وجهات النظر. وشدد الأب روبرتو بازوليني على أن السلام الداخلي لا يعني إزالة ما يزعجنا، بل هو التوازن وسط العاصفة والتمكن من السير على مياه تعقيداتنا وتعقيد العالم كما فعل يسوع. وفي ختام المقابلة التي أجرتها معه وكالة سير الكاثوليكية للأنباء، أجاب واعد القصر الرسولي الأب روبرتو بازوليني على سؤال إن كان هذا الكفاح الداخلي والتعقيد يثيران الخوف، وقال إن ما يخيفه هو بالأحرى ادعاء عدم وجودهما، وأن كل شيء يسير بشكل جيد، وأن كل شيء يمكن أن يسير بشكل جيد بدون المرور بالكفاح. وأضاف أن الأشخاص الذين يتمتعون بمصداقية عن حق ليسوا من لديهم تفاؤل سطحي، بل من ينجحون في تعقيدهم في البقاء ثابتين محافظين على ما وصفه بالقلق المفيد. وذكر بأن الإنجيل يحدثنا عن أن يسوع خلال التجربة في البرية كان مع الشيطان والملائكة، وأضاف أن يسوع يعلمنا هكذا أن نقبل كفاح الحياة ساعين إلى توازن ممكن، أن نكون وسط بحر التجربة والتعقيد عالمين أن الله يساعدنا على تفادي اليأس والاستقطاب والسقوط.
3: ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القداس الإلهي الأحد 17 من أيار مايو في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة بعنوان أن تحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم، استهلها قائلا: ما أعظم هذه الكلمات وما أبسطها في الوقت عينه، إنه إنجيل صغير في حجمه لكنه بحر لا ينتهي في معانيها. إنه إنجيل الحب، الوصية الجديدة التي تركها يسوع لتلاميذه قبل آلامه، وكأنه يسلمهم خلاصة الإنجيل كله وخلاصة الحياة المسيحية كلها. في تلك اللحظات الأخيرة لم يوصهم يسوع بالسلطة ولا بالقوة ولا بالعظمة الأرضية، بل أوصاهم بالمحبة، المحبة التي تغفر، المحبة التي تحتمل، المحبة التي تبذل دائما ذاتها من أجل الآخر. فالمسيح لم يحب بالكلام بل بالفعل، أحب الإنسان حتى النهاية، حتى الصليب، وحتى بذل الذات الكامل. هذا هو إنجيل اليوم، إنجيل المحبة التي لا تسقط، المحبة التي تبني، المحبة التي تغير الإنسان والعالم. ولهذا قال الرب: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان فيكم حب بعضكم لبعض. قال البطريرك الراعي في عظته مترئسا قداس الأحد: لبنان اليوم يحتاج إلى الحب أكثر من أي وقت مضى، فمحبة الوطن في قلب المواطنين هي التي تبني الوطن وتحضنه وتجعل أبناءه متحدين يعملون من أجله وفي خدمته. لبنان لا يبنى بالفساد ولا بالكراهية ولا بالأنانية، بل بالمحبة والشفافية والأخلاقية والصدق. لكننا نقول: نعيش اليوم في ظروف صعبة، في ظل اعتداءات وانتهاكات متواصلة، وفي ظل واقع يزداد غموضا. كفانا بغضا فلنحب. بالحب نلتقي، بالحب نتصالح، بالحب نتسامح، وبالحب نبني وطنا يشعر فيه الإنسان بالأمان والكرامة والانتماء. نحن أبناء الحب لا أبناء الكراهية، نحن أبناء الحياة لا أبناء الحرب. ولهذا نتمسك بثقافة السلام قائلين: لا سلام بدون حب، لا للحرب، نعم للسلام. السلام وحده يحفظ الإنسان والوطن، ولا سلام بدون حب، ولا وطن بدون محبة بين أبنائه، ولا مستقبل يمكن أن يبنى إذا بقيت القلوب غارقة في الخوف والانقسام والتوتر. وأضاف البطريرك الراعي يقول: الأوطان لا يحفظها السلاح ولا تحميها القوة، بل يحفظها شعب يعرف كيف يحب وكيف يلتقي وكيف يضع الخير العام فوق المصالح الضيقة. الأوطان يحفظها الضمير الحي وتحميها القلوب الصادقة وتبنيها المحبة التي تجعل الإنسان يرى في أخيه شريكا لا خصما، وأخا لا عدوا. إنجيل اليوم يدعونا لنحب بعضنا بعضا كما أحبنا المسيح. هذا الكلام ليس فقط للعلاقات الفردية، بل أيضا للحياة الوطنية. فبقدر ما نستطيع أن نحب ونلتقي ونتسامح ونضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، بقدر ذلك نستطيع أن نبني وطنا حقيقيا يعيش فيه الإنسان بسلام وطمأنينة وكرامة. وأضاف غبطته يقول: الأوطان لا تعيش بالخوف بل بالثقة، ولا تعيش بالانقسام بل باللقاء، ولا تعيش بالكراهية بل بالمحبة. لهذا في وسط كل ما نعيشه من قلق وانتظار وغموض، يبقى إيماننا صلبا بأن الحب وحده قادر أن ينقذ الإنسان وأن يعيد بناء الوطن وأن يفتح باب السلام. وحده الحب يبقى، وبالحب نعيش، بالحب نسلم هذا الوطن إلى الله طالبين أن يحفظه من الشر والانقسام. وفي ختام عظته مترئسا قداس الأحد قال البطريرك الماروني مار بشار بطرس الراعي: لنصلي أيها الأخوة والأخوات الأحباء: يا رب، أنت الذي أعطيتنا وصيتك الجديدة، ازرع محبتك في قلوبنا وانزع منها كل كراهية وخوف وانقسام. علمنا أن نحب كما أحببتنا، أن نغفر، أن نلتقي، أن نبني السلام. بارك وطننا لبنان واعطه نعمة الطمأنينة والاستقرار، وأبعد عنه الحروب والانقسامات والشرور، واجعلنا شهودا لمحبتك في هذا العالم حتى يعرف الجميع أننا لك، لأن فينا حبا بعضنا لبعض.
0: عشية الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في كولومبيا في 31 من أيار مايو، أطلق الأساقفة والهيئات الكاثوليكية مبادرات متنوعة تهدف إلى تعزيز مشاركة انتخابية واعية ومسؤولة. وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة، فمن المقرر إجراء جولة ثانية في 21 من حزيران يونيو عام 2026. وقد أشارت الأمانة العامة لمجلس الأساقفة إلى تفاقم حدة العنف في جنوب غرب البلاد، لا سيما في مقاطعات كاوكا وفالي ديل كاوكا وناريتيو وهويلا وميتا. وفي بيان صدر مؤخرا، أعرب الأساقفة عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني الناجم عن المواجهات المسلحة التي تؤثر على السكان المدنيين والجماعات المستضعفة، مؤكدين أن هذه الأحداث تقوض الشروط الأساسية للتعايش الديمقراطي، ومجددين التأكيد على أنه لا شيء يبرر العنف. ولهذا السبب نظم الأساقفة من خلال الهيئة الأسقفية للمغفرة والمصالحة والسلام، وهي هيئة أسسها أساقفة كولومبيا عام 2023 لتنسيق المبادرات الكنسية لصالح المصالحة والسلام، 3 لقاءات دراسية عبر الإنترنت مفتوحة للجمهور، وبثت عبر قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك لمجلس أساقفة كولومبيا تحت عنوان الكنيسة المواطنة والسلام، منارة رجاء في زمن الانتخابات. والهدف منها هو تقديم أدوات للتمييز مستوحاة من الإنجيل والعقيدة الاجتماعية للكنيسة، بغية تعزيز الالتزام المدني والخير العام أثناء ممارسة الحق في التصويت. وكان الأساقفة في ختام الجمعية العامة العادية 20% التي عقدت في بوغوتا في شباط فبراير عام 2026 قد ذكروا بأن المواطنين مدعوون للمشاركة في الانتخابات بحرية ضمير تامة وبدون أي نوع من الضغوط أو الفساد، داعين المؤمنين إلى عيش العملية الانتخابية في أجواء من المسؤولية الديمقراطية ورفض جميع أشكال العنف أو التضليل أو الاستقطاب. وفي السياق نفسه، نشرت أبرشية بالميرا الواقعة في جنوب غرب البلاد في منطقة متضررة من العنف كتيبا بعنوان السياسة هي الشكل الأسمى للمحبة، وهو دليل رعوي يقترح معايير للتمييز الانتخابي على ضوء تعليم الكنيسة، ويقدم المستند توجيهات من أجل تصويت مسؤول، ويتضمن وصايا الناخب الكاثوليكي العشر، ويدعو إلى استقاء المعلومات بدقة ومكافحة التضليل وتعزيز ثقافة ديمقراطية قائمة على الاحترام والحوار بدون التعبير عن دعم خيارات سياسية محددة. وتستهدف اللقاءات الافتراضية الثلاثة التي رعاها مجلس الأساقفة مرافقة المؤمنين وجميع المواطنين لكي يتمكنوا من ممارسة حقهم في التصويت بشكل حر ومستنير، وتتمثل في تقديم أدوات تحليلية لمواجهة القضايا الملحة في السياق السياسي والاجتماعي بمشاركة خبراء في العمل الرعوي والعقيدة الاجتماعية والعلوم الاجتماعية، والذين يتناولون مواضيع تتعلق بالأخلاق في الحياة العامة والتمييز المسيحي والمسؤولية المدنية. وقد عقد اللقاء الأول بعنوان السياسة كدعوة، إدخال قيم الإنجيل في السياسة على ضوء الإيمان، يوم الاثنين 11 من أيار مايو، بمشاركة المطران هكتور فابيو هيناو غافييريا مفوض مجلس الأساقفة للعلاقات بين الكنيسة والدولة. وتواصلت السلسلة في 18 من أيار مايو عبر لقاء إنترنت بعنوان الاختيار بوعي، التصويت، المصالحة والخير العام، وخصص للتمييز الأخلاقي للتصويت على ضوء العدالة والمصالحة والسلام. وتختتم السلسلة في 25 من أيار مايو بلقاء التصويت في الرجاء، قرار حر واع وفي سلام، ويهدف إلى مرافقة المواطنين ليمارسوا حقهم في التصويت بحرية داخلية. وقد شدد مجلس الأساقفة على أن الكنيسة لا تدعم أحزابا ولا مرشحين، بل تعزز تنشئة الضمير الأخلاقي للناخبين، مؤكدا أن المشاركة السياسية هي تعبير ملموس عن المحبة والالتزام من أجل العدالة.
4: إنها تأملات في المغفرة وإمكانية تطبيق رؤية القديس فرانسيس الأسيسي في عصرنا الحالي المليء بالحروب والصراعات. ومن هنا انطلق مقترح المطران فيليتشي أكروكا أسقف أبرشيات أسيسي، وضع على هامش الدورة التاسعة لعيد مزار التجرد قائلا: المغفرة تعني إبرام الذمة من الذنب والغفران الكامل للخطأ. وأضاف مفسرا مقصده الاقتصادي والاجتماعي: وبناء على هذا المبدأ يمكننا إسقاط وإعفاء الديون المتراكمة على العديد من البلدان الفقيرة التي ترزح تحت وطأة هذا الثقل المالي الكبير، وهي إمكانية تم استحضارها وتمنيها أيضا بالتزامن مع اليوبيل الكبير لعام 2025 ويوبيل عام 2000. وأشار الأسقف إلى أنه يجري الحديث عن هذا الأمر دائما، ولكن يتم التغاضي عنه وتجنب الخوض فيه لاحقا، مؤكدا في المقابل أنه ينبغي تعميق دراسة هذه المسألة لأنها قد تؤدي إلى نتائج إيجابية ملموسة. وفي الوقت الحالي يظل هذا النداء ذا طابع شخصي، لكنه يعتزم الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث صرح قاضيا بالمسؤولية: أشعر بالواجب الروحي والرعوي للعمل من أجل أن تتغلغل هذه الأفكار بشكل أكبر في نسيج الأبرشية بأكملها. وأوضح المطران كروكا قائلا: أعتقد أنه من المهم إقامة تنسيق وتعاون مشترك مع العائلات والرهبانيات الفرنسيسكانية ومع السلطات والمؤسسات المحلية لصياغة مقترحات ومشاريع عملية حول الموضوع وحول قضايا السلام. وقد جاء هذا التصريح في سياق مؤتمر حمل عنوان الأخت الاقتصاد، إذا كان المال لا يصنع السعادة، من اقتصاد فرنسيس إلى الاقتصاد المعاصر، كيف نعيد التفكير في التنمية العالمية؟ والذي عقد بحضور المتحدثين الأخت رافائيل بيتريني رئيسة حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان، والبروفيسور كارلو كوتارلي الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة قلب الأقدس الكاثوليكية. وشكل هذا المؤتمر أحد الأنشطة المنظمة في أسيزي للاحتفال بالدورة التاسعة لعيد مزار التجرد، وهو المكان الذي تخلى فيه القديس فرانسيس الأسيزي عن كل ممتلكاته المادية، وحيث ترقد اليوم الرفاة المقدسة للطوباوي كارلو أكويتس. وقد بلغت الفعاليات ذروتها يوم الأحد في 17 من أيار مايو بإقامة القداس الإلهي الذي ترأسه المطران أكروكا في كنيسة القديس مريم الكبرى. وأكد الأسقف خلال عظته قائلا: التجرد يعني أن نحب كل يوم، ليس بالكلمات والوعود فقط، بل بالأفعال والممارسات الحقيقية، متناولا هذا المفهوم الذي تم استعراضه بأشكال مختلفة خلال جدول الاحتفالات الذي بدأ في 13 من أيار مايو. والتأكيد على التدخل الفعلي والعملي للأبرشية، وفي إطار التزام يمتد لعدة سنوات للتوعية بهذه القضايا، أقيمت في 16 من أيار مايو مراسم توزيع جائزة فرانسيس الأسيزي وكارلو أكويتس من أجل اقتصاد الأخوة. وصرح المطران أكروكا أثناء تسليم الجائزة البالغة قيمتها 45,000 يورو قاصدا بعبارته: إن هذا التكريم هو إشارة ودعوة عملية لتغيير النظام الاقتصادي السائد رأسا على عقب وتحويل مساره والبدء بالاهتمام بالفئات الأكثر ضعفا وحاجة في المجتمع. وقد منحت الجائزة لممثلي مشروع مركز أخوة هانتوا، وهو مشروع ضيافة يضم فندقا ومطعما بالإضافة إلى مشغل خياطة ستديره نساء يعشن في بلدة ريفية صغيرة في جزيرة وأبرشية بوغ أنفيل في بابو غينيا الجديدة. ونظرا للقيمة العالمية والتميز الذي أظهرته المشاريع البالغ عددها 78 مشروعا المقدمة، منحت لجنة التقييم جائزتين إضافيتين: الأولى بقيمة 10,000 يورو لمبادرة مرتبطة بالرسالة العامة الكل مسبحا للبابا فرانسيس قادمة من أبرشية رولينجي ناغارا في تنزانيا، وتشارك فيها 50 أما المراهقة دون سن 20، حيث سيتلقين تدريبا على إنتاج مواقد وأفران منخفضة استهلاك الطاقة وتصنيع قوالب وقود حيوية من قشور الأرز باستخدام النفايات الزراعية، فضلا عن إنتاج فوط صحية قابلة لإعادة الاستخدام. أما الجائزة الثانية البالغة قيمتها 5,000 يورو فذهبت إلى مشروع نفذ في مدغشقر يحمل عنوان مشروع مادي عطر الرجاء، والذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشابات الضعيفات والأمهات العازبات دون سن 35 عاما. وأعلن المنظمون أنه خلال الدورات المختلفة للجائزة من عام 2021 وحتى اليوم تم تخصيص ومنح ما مجموعه 275 ألف يورو لدعم هذه المبادرات.
3: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لاوديتور يسوع كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: الإنسانية الرائعة مغنيفيكا أومانيتاس، هذا هو عنوان الرسالة العامة الأولى للبابا لاون الرابع عشر حول رعاية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، وستنشر الوثيقة في 25 من أيار مايو الجاري، وتحمل توقيع الحبر الأعظم بتاريخ 15 من أيار مايو مصادفة للذكرى السنوية 35 بعد 100 لصدور الرسالة العامة ريروم نوفاروم الشؤون الحديثة للبابا لاون 13. وسيجري تقديم رسالة الإنسانية الرائعة في يوم نشرها عينه الموافق 25 من أيار مايو في تمام الساعة 11:30 صباحا في قاعة السينودوس الجديدة بحضور البابا لاون الرابع عشر نفسه. وسيتولى تقديم الوثيقة كل من الكرادلة فيكتور مانويل فرنانديز رئيس دائرة عقيدة الإيمان، ومايكل تشيرني اليسوعي رئيس دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة، يليهم الأستاذة الدكتورة أنا رولانديس الخبيرة اللاهوتية والمحاضرة في جامعة دورهام بالمملكة المتحدة، وكريستوفر أولا المؤسس المشارك لشركة أنثروبيك الولايات المتحدة الأمريكية والمسؤول عن أبحاث تفسير الذكاء الاصطناعي، والأستاذة الدكتورة ليوكادي لوشومبو أستاذة اللاهوت السياسي والفكر الاجتماعي الكاثوليكي في كلية اللاهوت اليسوعية بجامعة سانتا كلارا في كاليفورنيا، فيما ستناط الخاتمة بسيادة الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان، لتليها كلمة الأب الأقدس البابا لاون ومنحه البركة الرسولية.
2: خلال اللقاء الذي جمعه مع كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية الرسولية آرام الأول، تطرق البابا لاون الرابع عشر صباح أمس الاثنين إلى شخصية سلفه الكاثوليكوس نيرسيس الرابع الذي عاش في القرن الثاني عشر، وقد أدرج اسمه مؤخرا على كتاب الشهداء للكنيسة الرومانية الكاثوليكية، والذي يشكل مثالا لمسكونية القديسين كما كان رائدا للحركة المسكونية في الشرق المسيحي. الكاثوليكوس نيرسيس أطلق عليه أبناء زمنه تسمية المنعم عليه، خصوصا في ضوء الكتابات والمؤلفات العديدة التي تركها، وهو يعتبر اليوم من أهم وأبرز الشخصيات في الكنيسة الأرمنية الرسولية، وكان لاهوتياً ومتصوفاً من الشرق المسيحي، كما كان شاعراً ومؤلفاً موسيقياً، وقد لقي تكريماً أيضاً من قبل منظمة الأمم المتحدة عندما أدرجته هيئة اليونسكو في العام 2023 على رزنامة الأعياد الخاصة بالشخصيات العالمية الهامة في الذكرى السنوية 50 بعد 800 لرحيله. أصبح كاثوليكوسا أي رأسا للكنيسة الأرمنية الرسولية في العام 1166، وظل في هذا المنصب لغاية وفاته في العام 1173، واتخذ لنفسه اسم الكاثوليكوس نيرسيس الرابع. قال عنه البابا لاون الرابع عشر إنه كان رائدا على صعيد الحوار بين الكنائس المسيحية، وتميز بقدرته على الانفتاح المسكوني

0: المرفق بعمق إنساني وتنبؤ لقضية السلام على الرغم من السجال الذي عرفه عصره، ومما لا شك فيه أن الأوضاع التي عاشها جعلت منه أيضا مثالا للدبلوماسية الهادفة إلى حل الصراعات الدينية والعرقية. في أواخر العام 2023 شكلت شخصية الكاثوليكوس نارسيس محور مؤتمر دولي عقد في الفاتيكان، دعا إليه ونظمه المعهد الحبري الشرقي. وقال آنذاك القيمون على هذا اللقاء إن ثمة شبها كبيرا بين شخصية نارسيس وقديسين كبيرين في الغرب المسيحي هما فرانسيس الأسيزي وبرنار من كليرفو، وقد عرف كيف يجمع بين التواضع وبذل الذات في سبيل الفقراء، صفتان حافظ عليهما حتى عندما وصل إلى رأس الكنيسة الأرمنية الرسولية، كما تميزت حياته برؤية تحليلية لاهوتية وبالقدرة على القيادة السياسية، ما جعل حياته تشبه إلى حد كبير حياة القديس والراهب الفرنسي برنار من كليرفو الذي عاش في الحقبة التاريخية نفسها تقريبا. في شهر أيلول سبتمبر من العام 2023 أصدر البريد الفاتيكاني طابعا بريديا تذكاريا خاصا بالكاثوليكوس نارسيس الرابع من أجل إحياء ذكرى شخصية روحية كانت ملمة جدا في عقيدة كنيستها مع التفاني التام والكامل لآلام المسيح.
1: على هامش مشاركته في المؤتمر الوطني 48 لحركة التجدد في الروح القدس في مدينة ريميني الإيطالية، أجرت وكالة سير الكاثوليكية للأنباء مقابلة مع واعظ القصر الرسولي الأب روبرتو بازوليني، وأجاب أولا على سؤال حول هشاشة كلمة السلام اليوم، وإن كان هناك معنى لهذا الإعلان الإنجيلي أم أنه مجرد بلاغة. وقال الأب بازوليني إن هذه العبارة تصبح بلاغة في حال اعتبرنا السلام مثلا لا يمكن تحقيقه، ولكن بالنسبة لنا نحن المسيحيين فهذه الأمنية علينا تبادلها فيما بيننا، لأنها دعوة إلى تقبل متبادل واستقبال الرب القائم، ما يجعل من الممكن التجرد من السلاح على الأقل فيما بيننا كمؤمنين. أجاب واعظ القصر الرسولي بعد ذلك على سؤال حول الفرق بين سلام الإنجيل والاستسلام الصامت، وإن كان هناك خطر اعتبار الصمت سلبية، وقال إن من يحمل السلام بمعناه المسيحي ليس شخصا يصمت متألما في داخله، بل هو شخص تعلم بنعمة الله السيطرة على غريزة الغضب والابتعاد عن العنف، لأنه قد أدرك أن هذا ليس طريق الإنجيل ولا يمكنه تشييد شيء. ووصلت المقابلة التي أجرتها وكالة سير الكاثوليكية للأنباء مع واعظ القصر الرسولي متطرقة إلى تفكيرنا في السلام كهدف اجتماعي أكثر منها وضعا داخليا، وكيف يمكن بلوغ السلام في قلوب الأشخاص مؤمنين كانوا أم غير مؤمنين. وقال الأب بازوليني إننا إن أردنا السلام الداخلي فيجب أن نتحلى بشجاعة البقاء داخل كوننا مركبين، وتحدث هنا عن عدم القضاء على الكفاح بين النور والظلام الذي يسكن قلوبنا، بل علينا تعلم أن نسكن أيضا تعقيد العالم حيث تضاعف اختلاف وجهات النظر. وشدد الأب روبرتو بازوليني على أن السلام الداخلي لا يعني إزالة ما يزعجنا، بل هو التوازن وسط العاصفة والتمكن من السير على مياه تعقيداتنا وتعقيد العالم كما فعل يسوع. وفي ختام المقابلة التي أجرتها معه وكالة سير الكاثوليكية للأنباء أجاب واعظ القصر الرسولي الأب روبرتو بازوليني على سؤال إن كان هذا الكفاح الداخلي والتعقيد يثيران الخوف، وقال إن ما يخيفه هو بالأحرى ادعاء عدم وجودهما، وأن كل شيء يسير بشكل جيد، وأن كل شيء يمكن أن يسير بشكل جيد بدون المرور بالكفاح.
2: ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القداس الإلهي الأحد 17 من أيار مايو في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة بعنوان: أن تحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. استهلها قائلا: ما أعظم هذه الكلمات وما أبسطها في الوقت عينه، إنه إنجيل صغير في حجمه لكنه بحر لا ينتهي في معانيه. إنه إنجيل الحب، الوصية الجديدة التي تركها يسوع لتلاميذه قبل آلامه، وكأنه يسلمهم خلاصة الإنجيل كله وخلاصة الحياة المسيحية كلها. في تلك اللحظات الأخيرة لم يوصهم يسوع بالسلطة ولا بالقوة ولا بالعظمة الأرضية، بل أوصاهم بالمحبة، المحبة التي تغفر، المحبة التي تحتمل، المحبة التي تبذل دائما ذاتها من أجل الآخر. فالمسيح لم يحب بالكلام بل بالفعل، أحب الإنسان حتى النهاية، حتى الصليب، وحتى بذل الذات الكامل. هذا هو إنجيل اليوم، إنجيل المحبة التي لا تسقط، المحبة التي تبني، المحبة التي تغير الإنسان والعالم. ولهذا قال الرب: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان فيكم حب بعضكم لبعض. قال البطريرك الراعي في عظته مترئسا قداس الأحد: لبنان اليوم يحتاج إلى الحب أكثر من أي وقت مضى، فمحبة الوطن في قلب المواطنين هي التي تبني الوطن وتحضنه وتجعل أبناءه متحدين يعملون من أجله وفي خدمته. لبنان لا يبنى بالفساد ولا بالكراهية ولا بالأنانية، بل بالمحبة والشفافية والأخلاقية والصدق. لكننا نقول: نعيش اليوم في ظروف صعبة، في ظل اعتداءات وانتهاكات متواصلة، وفي ظل واقع يزداد غموضا. كفانا بغضا فلنحب. بالحب نلتقي، بالحب نتصالح، بالحب نتسامح، وبالحب نبني وطنا يشعر فيه الإنسان بالأمان والكرامة والانتماء. نحن أبناء الحب لا أبناء الكراهية، نحن أبناء الحياة لا أبناء الحرب. ولهذا نتمسك بثقافة السلام قائلين: لا سلام بدون حب، لا للحرب، نعم للسلام. السلام وحده يحفظ الإنسان والوطن، ولا سلام بدون حب، ولا وطن بدون محبة بين أبنائه، ولا مستقبل يمكن أن يبنى إذا بقيت القلوب غارقة في الخوف والانقسام والتوتر. وأضاف البطريرك الراعي يقول: الأوطان لا يحفظها السلاح ولا تحميها القوة، بل يحفظها شعب يعرف كيف يحب وكيف يلتقي وكيف يضع الخير العام فوق المصالح الضيقة. الأوطان يحفظها الضمير الحي وتحميها القلوب الصادقة وتبنيها المحبة التي تجعل الإنسان يرى في أخيه شريكا لا خصما وأخا لا عدوا. إنجيل اليوم يدعونا لنحب بعضنا بعضا كما أحبنا المسيح. هذا الكلام ليس فقط للعلاقات الفردية بل أيضا للحياة الوطنية. فبقدر ما نستطيع أن نحب ونلتقي ونتسامح ونضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، بقدر ذلك نستطيع أن نبني وطنا حقيقيا يعيش فيه الإنسان بسلام وطمأنينة وكرامة. وأضاف غبطته يقول: الأوطان لا تعيش بالخوف بل بالثقة، ولا تعيش بالانقسام بل باللقاء، ولا تعيش بالكراهية بل بالمحبة. لهذا في وسط كل ما نعيشه من قلق وانتظار وغموض، يبقى إيماننا صلبا بأن الحب وحده قادر أن ينقذ الإنسان وأن يعيد بناء الوطن وأن يفتح باب السلام. وحده الحب يبقى، وبالحب نعيش، بالحب نسلم هذا الوطن إلى الله طالبين أن يحفظه من الشر والانقسام. وفي ختام عظته قال البطريرك الماروني مار بشار بطرس الراعي: لنصلي أيها الأخوة والأخوات الأحباء: يا رب، أنت الذي أعطيتنا وصيتك الجديدة، ازرع محبتك في قلوبنا وانزع منها كل كراهية وخوف وانقسام. علمنا أن نحب كما أحببتنا، أن نغفر، أن نلتقي، أن نبني السلام. بارك وطننا لبنان واعطه نعمة الطمأنينة والاستقرار، وأبعد عنه الحروب والانقسامات والشرور، واجعلنا شهودا لمحبتك في هذا العالم حتى يعرف الجميع أننا لك، لأن فينا حبا بعضنا لبعض.
3: عشية الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في كولومبيا في 31 من أيار مايو، أطلق الأساقفة والهيئات الكاثوليكية مبادرات متنوعة تهدف إلى تعزيز مشاركة انتخابية واعية ومسؤولة. وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة، فمن المقرر إجراء جولة ثانية في 21 من حزيران يونيو عام 2026. وقد أشارت الأمانة العامة لمجلس الأساقفة إلى تفاقم حدة العنف في جنوب غرب البلاد، لا سيما في مقاطعات كاوكا وفالي ديل كاوكا وناريتيو وهويلا وميتا. وفي بيان صدر مؤخرا، أعرب الأساقفة عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني الناجم عن المواجهات المسلحة التي تؤثر على السكان المدنيين والجماعات المستضعفة، مؤكدين أن هذه الأحداث تقوض الشروط الأساسية للتعايش الديمقراطي، ومجددين التأكيد على أنه لا شيء يبرر العنف. ولهذا السبب نظم الأساقفة من خلال الهيئة الأسقفية للمغفرة والمصالحة والسلام، وهي هيئة أسسها أساقفة كولومبيا عام 2023 لتنسيق المبادرات الكنسية لصالح المصالحة والسلام، 3 لقاءات دراسية عبر الإنترنت مفتوحة للجمهور، وبثت عبر قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك لمجلس أساقفة كولومبيا تحت عنوان الكنيسة المواطنة والسلام، منارة رجاء في زمن الانتخابات. والهدف منها هو تقديم أدوات للتمييز مستوحاة من الإنجيل والعقيدة الاجتماعية للكنيسة، بغية تعزيز الالتزام المدني والخير العام أثناء ممارسة الحق في التصويت. وكان الأساقفة في ختام الجمعية العامة العادية 20% التي عقدت في بوغوتا في شباط فبراير عام 2026 قد ذكروا بأن المواطنين مدعوون للمشاركة في الانتخابات بحرية ضمير تامة وبدون أي نوع من الضغوط أو الفساد، داعين المؤمنين إلى عيش العملية الانتخابية في أجواء من المسؤولية الديمقراطية ورفض جميع أشكال العنف أو التضليل أو الاستقطاب. وفي السياق نفسه، نشرت أبرشية بالميرا الواقعة في جنوب غرب البلاد في منطقة متضررة من العنف كتيبا بعنوان السياسة هي الشكل الأسمى للمحبة، وهو دليل رعوي يقترح معايير للتمييز الانتخابي على ضوء تعليم الكنيسة، ويقدم المستند توجيهات من أجل تصويت مسؤول، ويتضمن وصايا الناخب الكاثوليكي العشر، ويدعو إلى استقاء المعلومات بدقة ومكافحة التضليل وتعزيز ثقافة ديمقراطية قائمة على الاحترام والحوار بدون التعبير عن دعم خيارات سياسية محددة. وتستهدف اللقاءات الافتراضية الثلاثة التي رعاها مجلس الأساقفة مرافقة المؤمنين وجميع المواطنين لكي يتمكنوا من ممارسة حقهم في التصويت بشكل حر ومستنير، وتتمثل في تقديم أدوات تحليلية لمواجهة القضايا الملحة في السياق السياسي والاجتماعي بمشاركة خبراء في العمل الرعوي والعقيدة الاجتماعية والعلوم الاجتماعية، والذين يتناولون مواضيع تتعلق بالأخلاق في الحياة العامة والتمييز المسيحي والمسؤولية المدنية. وقد عقد اللقاء الأول بعنوان السياسة كدعوة، إدخال قيم الإنجيل في السياسة على ضوء الإيمان، يوم الاثنين 11 من أيار مايو، بمشاركة المطران هيكتور فابيو هيناو غافييريا مفوض مجلس الأساقفة للعلاقات بين الكنيسة والدولة. وتواصلت السلسلة في 18 من أيار مايو عبر لقاء إنترنت بعنوان الاختيار بوعي، التصويت، المصالحة والخير العام، وخصص للتمييز الأخلاقي للتصويت على ضوء العدالة والمصالحة والسلام. وتختتم السلسلة في 25 من أيار مايو بلقاء التصويت في الرجاء، قرار حر واع وفي سلام، ويهدف إلى مرافقة المواطنين ليمارسوا حقهم في التصويت بحرية داخلية. وقد شدد مجلس الأساقفة على أن الكنيسة لا تدعم أحزابا ولا مرشحين، بل تعزز تنشئة الضمير الأخلاقي للناخبين، مؤكدا أن المشاركة السياسية هي تعبير ملموس عن المحبة والالتزام من أجل العدالة.
2: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.